0: فاش ليه توحي؟
1: نعيش حياتي.
2: حق الله يا عبد الله رجعني لصباني.
3: اي نعم كان المشاكل ما عندي نمشي.
4: خليت الصحراء.
2: ايه
4: عجبته. اصلا عجبتني.
2: انا قاعد والله اصلا ماني عارفه الدنيا منين صاد. باش نقند نعدل باش نقلع هني اذا كان متوسويس.
5: يقولوا الناس فيه الظل اللي اصبر يلحق الظل.